لفيت الكون ما في منك ولا حدا زيك انت زي الفل احلى من الفل عشانك بصير شو ما بدك خلينا احبك راح احبك حب يما عالحب

قبلك قبلك انت ما كنت بهتم بلا حب بلا هم الارض اشتادي ما حدا قادي وانتي جيتي لبكتيني شقلبتيني برضو على عيني